0: نبتة الزهور طاب العسل قال يا ضليد نديه عندك سمي
1: بلال الهلاوي
0: يا
1: كي دار ما بها
0: ورسينا
1: بلال الهلاوي ها استزاد الله أردن يا ضارت وتود سيد دار ولا باي بلال الهلاوي يا روكي أردن بلال الهلاوي ينا حقا
0: عشنا سنين حلوين طوال وبعدهم عشت في الخيال بعدهم عشت في الخيال
1: يخط بين خط السجر